0: ولا اي باي اي وارنو تونتو كان بان تامنا او باكاني واريا اولو جا اي منيرا كو كواتو ماينيا كالا مي كواتو ماينيا كالي ني لي بيهرا كامو هايولا وويرا انتا منا چوه ني كا بيهرا مجو اي وكو انكا كاشو داري هاي ني اي كوروا باهي ني نكا بيهرا ني ميروكو ni makalelo o kala mulaponi ni nakabihera ka ni bahana ka ikuru ne raka thomite ko sohia na hena necha ni kabihera ka bona wi o bahawala narke ya tho poti marno no sen yo wo ma kabihero tho anta mini nyun to ko salvador on lo cheye aiwe o bahawala na bahato
1: marinkula plena lesa voce in town Di Salvatore un di un ripò E stragato a secche
0: I ora se stesso se quattro poi mi talla sai a macumata non hai lì Vota